0: وحق عينا أظل وياك ما راد يمنعون.
1: الرشيد اف ام في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500

0: بانجور بانجور بانجور بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
4: إي والله بس عفوا، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: الو الو كحلو.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: يا معود، شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
5: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 24 ساعة. 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس و...
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
8: ساعدوني كم بدي.
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، انتظر اللي يتأخر.
10: أنت كبير
11: يا بعد، روح
10: هنيان نبيك.
11: الله يحفظك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اللوح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد اف ام إذاعتك. ثبتها.

ما كبر غلط من يشبهك من يشبهك الله الله ما كبر غلط ينبض ينبض من يشبهك يا ملاك انتو بشر غير عادي فيكم جمال رهيب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:00 والتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضولي، طيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة داعش الإرهابي على الموصل مجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية وأكد أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. القضاء يحكم على جمال الكربولي بالسجن لمدة سنة ويلزمه بإعادة 4 مليون دولار للهلال الأحمر. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. هيئة الإعلام والاتصالات تعلن ضوابط الظهور الإعلامي للضيوف وتعزيز حرية التعبير. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الداخلية عدد المركبات الكلي في العراق أكثر من 7 مليون مركبة. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. طهران أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
8: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران: أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بيانا بمناسبة ذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، وقال الزيدي في بيان: نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء وتضحية الأبطال وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما نؤكد أن الحكومة ماضية بثبات في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل وحصر السلاح بيد الدولة ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد الشيع السوداني والوفد المرافق له، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومية واستكمال الكابينة الوزارية. ذكرت وزارة الصحة في بيان أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الموقع الذي حدث فيه حريق في أحد طوابق الوزارة تبع الإجراءات التحقيقية لمعرفة سبب الحريق، وأشار الوزير إلى عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة مع إشارته لوجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد لجميع الوثائق والعقود المهمة ونسخ من في وزارتي الصحة والتخطيط. قال مصدر أمني أن ضابطا في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمحافظة البصرة قتل إثر مشاجرة وقعت نتيجة خلاف شخصي في قضاء أبي الخصيب بالمحافظة، وأوضح أن المشاجرة تطورت من الاشتباك بالأيدي إلى إطلاق نار بواسطة مسدس من الشخص المتشاجر معه. قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، كما أكدت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت مصدراً للاعتداءات ضد إيران وفق قولها. إلى ذلك أوضحت أن إيران لن تتردد في الدفاع عن نفسها واستهداف القواعد والمنشآت المستخدمة في تنفيذ أي عدوان ضدها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي ما الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران: أمريكا شنت هجمات ضد

دنا بذريعة إسقاط مروحيات أباتشي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: 95 وتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: آسف قصد أحب وجهك.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آني اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أترك كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: راديو رشيد أينما تذهب.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان للإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

قلبي إليك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب وي

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: سلام سلام سلام سلام.

يا مساء الخير، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج منه عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكم جميعا، راح نكون وياكم بهذا الوقت مثل ما ذكرنا ببرنامجنا درس شاغر. تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر ترددنا، لا أثيرنا قلنا هو نفس التردد عبير. تحية للي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية للي يشوفونا عبر بثنا مباشر على تيك توك إذاعة الرشيد.

0: أهلاً، تحية لكم أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم عندي موضوع للحلقة. في بعض الأحيان يعني من ناخذ مواضيع خاصة اجتماعية أو كذا، دائماً ما نشكي من موضوعة أنه أنا ما مجبر مثلاً أنه خلي نقول واحد إجا طفل لازماني أروح وأزور وكذا، ممكن يقول لك لا ليش ما بيها شي واحد يروح، وبالتالي هذا واجب يعتبر وغيرها. ممكن أكو زيارات ثانية ما تسوى أنه أنا ممكن، يعني مثلا خلينا نفرض واحد دائما هو يسافر دائما، يعني خلينا نفرض أنه هو كل شهر مسافر، هل يا ترى أنا كل ما يرجع لازم أنا أروح وأتحمد له بالسلامة؟ يعني هاي العادات الاجتماعية اللي موجودة عندنا. فهواية بسم الله بلشنا يلا. فهواية نشكي من العادات الاجتماعية اللي ممكن انه احنا يعني نمارسها بحياتنا، لكن ممكن نكون يعني خلينا نقول مجبرين عليها، فشلة، عيب، ما يصير، لازم، هذا واجب وغيرها من اليوم سؤالي لكم راح يكون هو انه خلينا نقول شلون اسميها، شنو اكثر عادة اجتماعية الكل يسويها وهو ما مقتنع بيها؟ لسا عشان تصحق على شنو بالضبط هلبتين؟ اوكي يلا. فشنو اكثر عادة اجتماعية الكل يسويها لكن ما مقتنع بيها؟ واقصد عادة اجتماعية مثل ما ذكرت، يعني اكو امور اجتماعية تكون بين الجيران، بين العوائل عموما، بيت خالك، بيت عمك، بيت جدك، ما اعرف شنو، بس انت تروح لها وانت مجبر عليها، ما مقتنع يا اخي انه انت تسويها، لكن خلينا نقول من باب الفشلة والعيب وما يصير وخاف الناس تحكي وهاي السوالف. فشنو اكثر عادة اجتماعية الناس يسووها وانت بس انت ما مقتنع بيها، مجبر هيك شيء يعني؟ اوكي،
1: ما هو يعني سيبك بالكلام ده والهرتاله دي، ما فاضي انت فله قشطه.
0: طبعا تدرون هو عمار ليش ما ينام الليل يندرس شاغر. يلا عندنا ما عندنا هو 1 و1 5 يلا يلا.

0: يلا عدنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. عمار راح يجيبوا لي فشي موت خمطه. اهلا وسهلا، من وياي؟
1: طلع عمار ما تفتح.
0: اي نخاف عمي، نخاف، ما مو مال واحد يضم يمه اشياء وهاي، نخاف. اي شلونك مصطفى؟
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. يلا مصطفى،
1: من العادات اللي يعتبرها صارت
0: اي مو سيئه بس انت ما مقتنع بيها.
1: يعني اعتبرها سيئه وما مقتنع بيها اصلا.
0: هاي
1: يعني
0: كيفك اعتبرها سيئه؟ اي
1: جزء من الاقارب
0: اي
1: سووا العمره باب الشرجي، دمروني.
0: ها اوكي.
1: يوم ليكم لازم اروح.
0: طيب
1: اخي قبل فتره قررت المقاطعه.
0: المقاطعه اوكي، تحريه يعني، خصوصا الناس خلينا نقول سوى الواح اول موح بيها مجال، بس انت ما كل زماني اجيك لا واقفه يعني
1: كل سنه بالاربع خمس
0: اربع اشهر يرجعون. انت تروح وتقوم
1: بالواح زين. الى ان قبل فتره راحوا تسعه، راحوا وحده
0: اي
1: تسع نفرات قاعد بالبيت شيء كل بيت راد لهيجت طلع على حساب تقريبا ما يقارب 150. قلت لا والله ما اروح
0: ما
1: قلت والله انت كل ساعه رايح يعني شلون؟
0: صحيح،
1: انت ما عندك شغل وعمل، انت مرتاح كل ساعه يعني
0: زين
1: يعني اذا بالتالي اصبحت ريال، الموضوع اصبح ريال.
0: طيب اوكي اوكي يا مصطفى، انا كلش اشكر اتصالك ونورتنا اليوم، اتمنى لك يوم حلو. شكرا
1: شكرا،
0: باي باي يا قلبي، نورتنا. لا ما ممكن تهدي روحك، اغني ما عندنا هداءات احنا.

0: يلا ناخذ اتصال. والله عمار اتصال وياي. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: انا عبير. مساء الخير عليك على المخرج.
0: هلا والله.
1: الله يسلمك. اليوم الجو كلش حار يعني ما شاء الله اليوم كان بدايه الصيف صدق يعني.
0: اي والله حار يا
1: اخي. بعدين ال يعني تبريدكم زين يعني خاف عليه خاف موعيني معود انا حار. جيبكم ثلاجه خل جيبكم ثلاجه خلون عبير بيها.
0: دا تسمعون؟
1: اسمعوا
0: دا تسمع انت خصوصا انت دا تسمع انت دا تسمع ترى راح اسوي بيها نفسي عمر خطيه والله لا كان. مو كل يوم يا مو كل يوم يا وسام.
1: يعني واحد يسرع حلويات مو
0: وسام استر علينا مو كل يوم يا رجال كبير هسه ينجلط والله.
1: والله اليوم الشمس يعني شويه كلش قويه والجو يعني ما شاء الله يمكن
0: عبرت في دول عينك في دول عينك. شكرا شكرا شكرا بس حتى ما اقدر احكي وياك شيء شيء. عمي كيف ايش تريد تحكي احكي تفضل الهواء لك.
1: ما لا بس بس ما سمعت الموضوع بس انا رحت على البيت شفتك ولا كان خابر.
0: اي ولا يهمك عيد لك يا 50 مره الموضوع
1: طبعا يقول.
0: لا
1: ما كنت صبحتش بس ال
0: اي بس مو تبندت اسم الله عليك نعيم شويه سعالي بالخير. طيب سؤالي يقول اليوم انه شنو اكثر عاده اجتماعيه ممكن انه

0: تسويها يعني قلت زيارة معينة ما أدري شنو هاي سوالف مال الاجتماعية تسويها بس أنت ما مقتنع بيها تحسها إنه مجبر عليها أو من الفشل ومن العيب تروح تسويها يعني.
1: هي واجبة أوكي أنا اعترف هي واجبة وهذه بس أيه. أنا أستثقلها
0: أيوة هي
1: بالعيد لازم تستر عليهم وهذا هناك وذاك اللي غاد وهذاك لازم تستر عليهم واحد واحد بالتليفون مثلهم يقولك احنا منطقة واحدة لازم تمر علينا
0: زين
1: زين هو لا واحد ولا اثنين يعني هم عدة اشخاص
0: يعني خلينا نقول انت تشيل لها هم للسالفة يعني تستثقلها عليك انه تشوفها صعبة
1: فانا خليهم فد ساعة ساعة ونص انه اتعب نفسي واتحمل اشياء ما كان مجبور عليها انا طبعا انا اسويها مو ما اسويها
0: اوكي اي بس مجبر علي
1: يعني قلت اصلا في العيد عن نفس المعاناة
0: طيب اوكي
1: اتمنى عندي صار ابن حتى اقل عن موجات ابني انا ما ابي احد تمشي تمشي ايه
0: طيب اني كلش اشكرك نعم شكرا عيوني
2: وبصفقاته وهلاهل ودعانه وهو اللي كتل حبنا ودعانه ودعانه ودبتي ونوح ودعانه وده ما يمر الفرح بي
3: الله يا ابو علاوي
2: انا الدول علاتك وانا الداي انا الدول علاتك وانا الداي وجريما تصبحت خصمي وانا الدايل مثلك حصو ما نقط وانا الدايل حصو بنص المحيط ويش حمية
4: حلو حلو حلو ثقيل الحمل خويا وانت خينة ثقيل الحمل خويا وانت خينة بلبنة
2: وانت خينة
4: وانت خبت انكر خويتك
2: وانت خونة
4: ألف واسفع
0: من الله اتصال
5: يا عمار كامل
0: على شنو الله
5: وانت خينة يوم جديد ومساء جديد
0: مساءك خير أمور شلونك
5: ست عبيرة الجميلة
0: عيوني
5: شلون الست عبيرة الجميلة الراقية المرتبة بعد شنو حلوة
0: سمعت ستار عمار
5: لا ها هي بعد ما زيد راقية وكشخة كيوت
0: شكرا
5: وحلوة بعدها
6: تقلها ان شاء الله ما تشي
5: قاير ما عليك بي هذا عداء النجاح
0: على فكرة صدق الزوج أيوة يعني انتم ماتين خطأ يعني هم ماتين يعني راعوا نفسيته يعني هم انطوفة كلميتي يعني حتى لو كذب عادي
5: فكنت وحاطينه تبريد لهيتي
0: لا حاطينه تبريد
5: زين زين
0: أمير شنو أكلة اجتماعية انت تسويها لكن انت ما مقتنع بيها
5: يعني هي صارت عندي قبل فترة صديقي يعني صار خلاف بينه وبينه وبعدين قالوا أبوه يعني اسم الله عليكم بمال كان زين احنا الثلاث الجمعه وقابه وين جيت من البيت صعدت وياهم بالسياره وين قالوا فلان ابوه تم نزلوني
0: زين
5: نزلوني قالوا ليش عيب ما ادري شنو جبروني اروح ما رحت يعني ما مجبور اني اجامل على حساب الشخص انه هو يوم من ايام يعني طاعم بيا وحاكي ما رحت ما مجبور اجامل
0: بس هي يعني بس لو ما رايح يمكن كان افترى الموضوع عليك كان انتصرت ما رحت
5: ما رحت ولا اروح ولا اوصل ولا زلت حد هاي اللحظه لانه باعي
0: يعني لا انت لا ابير ما يلوق لك هذا السواد ما يلوق لك
5: لا لا لا لا لا لا ابد ابد تسوين هيك مثل عمار كامل وجواتي للقاء والله ما اروح أبد تحياتي لكم استعبيرة جميلة
0: عيوني أنت كيد نورتنا شكرا أموري باي باي
5: هلا
0: والله
7: مولا على هذا المقطع وسول علي تاق
0: أقول لك هو من سد زعلان شو كان زعل أمير صدق زعل عليك أسلي اكتبها عدل كرار المذيعة اكتبها عدل و شوف هذا كرر اكتبها عدل يعني مذيعة وتفضل براحتك خلاص شو سوي سوي اكتبها عدل ما ادري تشوف المذيعة مدعية

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش تحياتي المخرج.
0: شكرا، كل التحية لك أكيد. يلا محمد قولي، شنو العادة الاجتماعية اللي أنت تسويها لكن أنت ما مقتنع بيها بس تسويها مجبر من باب الفشلة والعيب؟ يعني
1: لما نروح مثلا الفاتحة، الله يشفي شر الجميع، يجيبوني على أكل.
0: وياك انا ما احبها ابد هاي،
1: انا كلش اضوج من عندهم،
0: مع انه اكو ناس يعني كلش كلش يحبون ياكلون عشاء بالفاتحه.
1: اي على انه هذا على روحه اكل زين، انت ما يخالف، انا شفتهم ستعديه قاعد النظر يطلب، جيبوا لي لحم بعد، جيبوا لي تشغيب، جيبوا لي طشانه، جيبوا
0: هاي زين شنو،
1: كلش اضوج.
0: اوكي، فتحسها هي. وها على فكره لما تاكل راح يزعلون من عندك، اللي يعني اهل الميت مثلا يقول لك لا،
1: يقول لك راح يزعل علي،
0: وجب الزاد وما اعرف شنو هالاشياء.
1: عافية، انت العد ما تحبه، لو تحبه اكل،
0: لو تحبه اي صحيح.
1: اي والله كلش اضوج من على هاي.
0: طيب
1: فقمت شو اسوي يعني؟ اروح مثلا 5 دقائق واطلع.
0: اوكي، يعني قبل وقت العشاء هاي، اذا ما لقيت واحد بالباب تشلب لك يعني هاي واحد.
1: اي اي 5 دقائق والحمد لله هسه حولوها على القاعات يعني.
0: صحيح،
1: خلصت من هاي
0: السالفه. لا بس هم بالقاعات هم دا يسوون اكل
1: موجوده، اي قاموا انه بيشلبون
0: بيه. شفت بقول لك يعني حاطين اصلا احد برا، انا يعني شفت ذيك يعني مره تصوير هيك موضوع، فلفت انتباهي هذا السالفه فقط، انه مخلين برا شباب من اهل الميت واقفين برا يم الباب، ما يخلون احد يطلع، يقول له لا راح نصب اكل وابقى قاعد. فهمتني يعني اكو اجبار بالموضوع.
1: انت تحكينا اكو فاتحه ذاك اليوم رحت بيها، شو مسوين؟ مسلفينين بمواعيد، اللي يطلع يعطونا شو اسمه علاقه.
0: اوكي،
1: اي يعني انت شئت انا بيت، اذا ما تاكلين هنا هاي تاخذه وياك.
0: طيب اني كلش اشكرك، نورتني اكيد. شكرا شكرا.
2: تراني ما مسؤول، افتهمت؟
0: بس بع محمد كندش كاتب الاعلاميه الراقي والانيقه، صاحبه الحضور المميز والكلمه الجميله، شكرا. فدوى عمار، لا خطيه، لا لا كلش تعرفين باصول الفواتح، حبيت عيوني، تحياتي لك. يعني ليش ما نعرف اكل الفاتحه مكروه؟ اي والله يعني انا من الناس باعوا لا اكل العرس اكل، ما ادري ليش، ولا الفواتح، يعني كلش مو يا هذا الموضوع. فبالتالي انه اتفاجئ اكو ناس لا، يعني هم يرحون يعني يقومون الواجب وينتظرون اليوم الثالث حتى يرحون. طبعا ذاك اليوم بعيد جانبي الموضوع يعني، بس ان شاء الله ناخذه. ذكرت في السالفه صار نقاش قبالي، فتقولون انه الفواتح كانت قبل 3 ايام، تعرفون 3 ايام، اول يوم والثاني والثالث. بالمقابل اكو شيء اسمه الـ الاعراس. ممكن تحياتنا زميلنا اياز ذيك مره كان ماخذ موضوع بخصوص الاعراس والزياده بال يعني بالديريكيشن على قولتهم. اوكي، وانه صارت بكل شيء، المشيه اكو لازم حفله وتصوير وما اعرف شنو، الخطوبه حفله ومشيه يعني سوري، وهذه المهر، العقد، الحنه، ذني كلهن. يعني سبحان الله الفواتح بداوا يقلصون ايامها، اكو ناس يسووها يومين فقط. اوكي، والاعراس وهذه الاشياء بداوا لا يعني كملوها، اي كملوها ايام. فهمتني شلون؟ ذاك يوم والله يعني اجى ببالي هذا الموضوع اريد اطرحه بس ما يرهم برنامجي، فححاول اخلي واحد من زملائي بان او مهم ان يحكون بهذا الموضوع لانه احسه مهم. يعني ما ادري ليش هيك كلش ضجت، يعني قلت معقوله العالم هيك صارت؟ فيلا عدنا اتصال. لا مو تفاصيل فواتح شباب ما يعرفون بيها. انت عراقيه كيفك؟ والله أنا عراقية. يلا ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: مساءكم عاشق ومحبة عليك على الكادر الجميل.
0: شكرا عزيزي، مساءك خير، مية هلا.
3: موضوع.
0: سم تحياتي لك أكيد.
3: تحياتي لحضرتك.
0: يلا قل لي شنو العادة الاجتماعية؟

0: هي اللي انت تسويها بس ما مقتنع بيها، مجبر عليها، تقول عيب ما يصير لازم اسويها.
1: صراحة يعني صراحة زيارة العقار.
0: زيارة. زين، قصدك بالاعياد والمناسبات لو شنو؟
1: وكل شيء
0: صدق
1: والله
0: يعني تروح وانت مجبر على الموضوع؟
1: مجبور يعني.
0: زين ليش تضوج؟
1: انت احس عقارب يعني مو
0: ايه ها انت تمشي على هذا، فلازم انه بعد خلص تضوج من عندهم. زينين مو زينين تضايش انه يعني. يقولون الاقارب عقار. اوكي فهمت،
1: فعلا عقارب.
0: طيب تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكر اتصالك، نورتنا.
1: تحياتي شكرا.
0: شكرا، عيوني، باي باي. صحيح محمد وياك، بس كنا قبل ملتزمين بهذا الموضوع، 3 ايام 3 ايام هذا نعرفه يعني، هسه صارت غير شكل، قاعات يومين وشي يعني مشيها للسالفه. يلا.

0: عمار حلها إن أبو في. أبو في تحياتي لك حبيبي، شكرا. يقول في ظل الحزن نتيجة الفسيولوجية الحاصلة في الفيزياء الكيميائية. الله بالخير أبو في. أبو في الله بالخير علي. يلا عدنا اتصال يا عراقية، والله شو السالفة، هاي شو السالفة كافية يعني، اتمنى كمان عراقية، والله عراقية. يلا الو.
1: الو
0: الو،
1: مساء الخير.
0: مساء النور ابو وفاء،
1: تحياتي لحضرتك والاخ حمار،
0: شكرا،
1: وكل المستمعين من ابو فاي ايضا.
0: تسلم تسلم، شكرا
1: تماما 100%. شو اللي قاله
0: اللي يعني هو،
1: وايضا البارحه دخلت بالتيك توك، يعني الله يساعدكم صراحه، الكلمه السيئه تغث، ولكن هذه معتاده جدا للاسف يعني. هذول حشرات الكترونيه اعتقد، يعني مو ممكن، ربما يعني ربما حشرات واحد دافعهم خارجين من المستنقع رحل.
0: صحيح،
1: وياك شنو لكم، شنو اللغوه الفارغه، شنو الكلام الفارغ
0: يعني اليوم، مو هي صارت الكلمة السيئة، خلينا نقول التعليق السيء، الكلمة السيئة، سوري من الجملة ممكن يكون الغلط، المسبة، غيرها، صارت هي طريقة لتعبير عن انه انا موجود. فاهمني شلون؟ يعني شلون الطفل مثلا، هسه اكو طفل تشوف مثلا الاب والام دا يسولفون بيناتهم والطفل يقمز ماشي، دا يريد يلفت انتباههم انه انا موجود، يعني لا تلتهون عني، فاهمني شلون؟ فيقوم يكسر، يقوم يسوي هاي الاشياء.
1: طبعا هو عادي،
0: فشبيه للموضوع هذا.
1: رجل عراقي يعني هم خطيه ناشر موضوع بالتكتب، موضوع يعني ما ادري شيء، هاجمين عليه هجوم شديد، وللاسف يعني مئات الاشخاص مأيدين هاي التعليقات السلبية. أكيد لا، مستحيل من طبيعتهم، أكيد وراهم جهم.
0: وقلت لك إيه يعني أنا شبهت الموضوع. إيه تفضل.
1: أنا والله ما أسوي شيء، ما مقتنع به، لا بالعكس، يعني جات الأقارب أعتبرها مهمة جدا.
0: طيب.
1: الباحة مثلا كنت بيت أختي، بقيت حوالي ساعة ونص يومهم، بس إنه أنا بصراحة ما جامل على مود الأكل والهذا، ما لا شربت مي ولا أكلت، لأنه يعني أنا الحلويات ما أحبها.
0: طيب.
1: ومن اروح المجلس عزاء ما اشرب قهوه، خلي زعل ما حد يزعل، لا اكو ناس ما حد القهوه تسويها، بس اشرب مي فقط.
0: اوكي، يعني قصدك انه انت ممكن انه انت يعني العادات الاجتماعيه تمارسها بشكل الطبيعي، لكن بالخطوط اللي انت تعجبك، يعني مو مجبر عليها. خلينا نقول يعني
1: عمره ما اروح على شخص عمره، لانه صارت مثل ما يقول نزهه كلتك الشرايح، ولا حتى التليفون ما خبر.
0: صحيح،
1: مثل ما ذكر الاخ الكريم.

0: الإضافة يعني صارت بشكل روتيني ومتكرر وقسم من عندهم. وفعلا لو وضعوا أكرر الكلام اللي قاله مهم جدا، والله لو وضعوا الفقراء نص الفقراء سنتين ما يبقى عندنا فقراء
1: ولا هو مهم. صح. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني أكيد أبو وفاء، شكرا لرأيك عزيزي، نورتنا مية هلا. يلا اتصال. ألو مسوي. ألو
2: ألو مساء الخير.
1: أهلا.
2: لا عبير شلونك؟
1: هلا وسيم.
2: هذا ما أدري أنت عراقية دنماركية؟
1: والله ما أدري، تكلمني عراقي عمي عراقية صدق كذب.
2: شنو السالفة؟ معودين يقولون والله عراقي.
1: يلا
2: وأنت من بلدي ووطني. يلا الله يبعد شو تسوي.
1: يلا ما يخالف ما يخالف ما يخالف سلو ما بيها شيء يعني، هذا شيء ما زين حلو، بس العراقيات ترى حلوه اجون
2: مثلا ندري
1: مو والله
2: تبا للتواضع.
1: سيوفي شنو العاده الاجتماعيه اللي انت ممكن تسويها بس انت ما مقتنع بيها نهائيا، تقول يعني مجبر عليها؟
2: شوفي عبير، هي صحيح سنه ومحببه وكلامي وايد سوات، مصباح العيد لازم تفترين الجيران من اول بيت لاخر بيت لازم هذا، وتعرفين انت المعايده وتعرفين
1: اكو واحد شايف ذول اللي من تريد تطب البيت وتعرف لازم راح يذب لك حكايه ينغص عليك ماكو. لازم اي لازم لازم اكو فد عائله توصل يم الباب يعني تقول يا ربي مثلا تقرا هاي الايه مال وجعلنا بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاخشيناهم لا يبصر. والله العظيم دائما
2: والله اكو ناس ما معتش ما تسحقهم
1: ها سمنان ها طولان ها ضعفان ها شو متغير
2: ها بابا انا جاي عايدك شنك بهالأسئلة شنك الخصوصيات وايد هاي الشيء اضج معي صدق هي حلوة ومحببة ومثل ما نقول صلك رقم هاي التواب بس مو معقول يعني من بداية اول بيت للجيران اخر بيت وقرايب كلها كلش مملة وكلش انا ما اطيق يعني.
1: طيب لا تروح مو بالضرورة
2: مو مرات يقول لك شنو متكبر ما يطلع على حد مو اجتماعي وشي من هواي شغلات يقوم يطلعون عليه
1: صحيح
2: بس طيب. انت بداخلك ما مقتنع بهاي قلت لك هي حلم هذه مو حرام ولا وسنه محببه يعني بس قلت لك انا بداخل ما مقتنع بيها
1: استهمنا سيف هاي. تحياتي لك سيوف اكيد اتمنى لك يوم حلو. هلا قلبي هلا عيوني باي باي. يلا اتصال جديد حلل خبزتك.
3: الو
1: الو
3: صباح الخير.
1: اهلا مساء الخير رجاءً.
3: مرحبا تعبير
1: اهلا وسهلا الحمد لله.
3: اها صباح الخير توقيتنا بالسويد.
1: اي بس تراعوا مشاعرنا
3: مشكلة
1: يعني.
3: واعي المشكله تدري شنو ما فاهمين من حياتنا الان يعني بس غيم ومطر فما ادري صباح مساء
1: ضايجين مو ضايجين انتوا غيم ومطر ضايجين
3: جو جو جو درجه الحراره 14 يعني والله حرام
1: ضايجين ضايجين
3: شلون جايكم يعني قلت لي شمرت من اعرف شنو معلم النهار شنو
1: انت 14 يومكم درجه الحراره
3: اي 14 اليوم
1: اي ماكو اختلاف ان شاء الله احنا 41
3: لا
1: شفت شفت
3: خلي اشتري اجي اسوي اسوي برونز بالعراق
1: يا ضايجين عيني يا ضايجين
3: شبيهم شبيهم الشقراوات هنا يطلعون الاسباني عامل حتى يسوون برونز
1: خيجون يمنا تفضلوا بالانتقال زين نسوي يعني هذا انه احنا كنا نروح هناك ويجون هم يعني عادي ترى كلش والله العظيم
3: زين اكو امان
1: ها
3: يعني على البحر على البحر اكو امان يجون
1: اي ما
3: جو الله
1: ليش لا اجواء حلوه ولطيفه وبطك وباط صح
3: ها والله صدق والله عمي البطاقة
1: صار عندنا بط

0: 48 درجة حرارة عندي بالسيارة، يقعد انا جوقت 41. اشتري لك ما شمس يعني قصدك هاي الحمام اي انت شلونك؟
1: تصير الزفة بسيارة
0: زين فهمتك. هيض زيارة من الحج
1: انا ضجت منها
0: طيب
1: هذا الواقع.
0: طيب فهمتك. طيب يعني شكرا اتصالك نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: شكرا يا قلبي. باي باي. ابو هيلين داز لي بصمه. عمار كامل يا حبيب مخرج انت لو طبيب. هاي البارحه بس هو داز بصمه ممكن تسمعها. عمار
2: حبيب. عمار حبيب مخرج انت لو طبيب.
0: بلوك هذا
3: امريكا تحتاجني. المانيا تحتاجني.
0: ايه؟
3: بريطانيا تحتاجني. ايه؟ دول الخليج تحتاجني. ولكن انا محتاج العراق لان العراق لا يحتاج الى احد.
0: هاي اذا اريد نخربها وندزك. اذا اريد نخرب هاي الدول فندزك انت فهمت؟ يعني عندنا اتصال. الو الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: شمسة عبير الوردة الحمام المؤدبة الخلوقة.
0: فدوى لعينك. اشكرك الحمد لله عزيزي.
4: يا بعد شبدي شلونك عيني شلون صحتك؟
0: الحمد لله زينه. من وياي؟
4: انا حيدر من النجف.
0: اهلا وسهلا بيك وكل اهلنا بالنجف نورتنا عيني.
4: يا بعد شبدي الله يسلمك. نور نورك يا بعد شبدي. اقول شك امريكا خلي امريكا يعني شكو
0: يعني يسألون يسألون ما بيها شيء.
4: وخلي كندية يعني شنو يعني؟
0: والله احنا
4: والله خلي كندية. هسه ايش علاقتك انت كندية تقولين انا كندية فيك؟
0: أنا كراقية أكبر فيك هاي
4: والله.
0: بس
4: أنا ويقول له

0: لا دا تقول لي انه تنطين طوج الجنسيه الثانيه وتعوفين جنسيه العراقي الاخر تنازلي؟ لا والله ما تنازلي.
1: والله يا عمي اذا علي غير والله شاهد هاي 3/4 الجمهور وان شاء الله الاتصال اللي وراي اخذ رايه بهذا الشيء.
0: اخذ رايهم ليش لا؟ وانا متاكد
1: اك ايه ها جنسيتك بس كون يحكي الصدق. يا راتي حال المواطن لك حقوق ضمان اجتماعي بعد تقول اخ يعني المستشفى تعالجك يعني ببلاش تعليم مجانا يعني كل كون انت يحسسوك انت ابن البلد يعني غير البلد الك. هذا
0: يعني هذا رايك بعد التفكير
1: موضوع
0: اي يعني زي ليش ما تروح لعاد؟ ليش ما تهاجر؟
1: هي صارت فرصه وما استغليتها وظلت يعني شو تسوي؟
0: طيب يلا
1: ست العراق مو مالك تصنعين مستقبلك شبيه بعد روحك كافي تشوفين عندك راتب وسياره وبيت مستقره ترى مقابلك
0: مين
1: شخص غير يعني غير مؤهلات عند المؤهلات اللي عندك صار ترحين العياده هذا ما يقدر يروح العياده.
0: طيب
1: على العموم هذا سويت في يوم يعني موضوع وحلو
0: اي اوكي ماشي
1: كنت طيب. اكو شغلتين اتمنى اقضى عليهن والله
0: اي قول
1: يعني موضوع الفاتحه مال الميت يعني اريد اشوف شنو الفائده من عندها مجرد ملتقى عشائري فلان يشوف فلان شلون اكو تقضي سوالف والميت بس رحم الله من قرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة ويقضي سؤال بالبصفة والله اليوم المعارض الدولار صعد نزل بنزين قطع عشان الميت رايح أبد ولا أبد وينتهي الموضوع وأكو ناس يعني أنا شفتهم بغير محافظات يلتزم بال يعني بالفاتحة من الساعة قبل 7 الصبح للساعة يعني بال 11 بالليل يعني يكون يضطر يعطيهم ريوق وغدا وعشاء يعني حتى يموت يعني بلوى هسه شوف الفواتح اللي ببغداد
0: بلي
1: يعني ما شاء الله من الصبح لليل احنا ساعتين بالنجف ساعتين يقروا الفاتحه انتهت غربت الدنيا في مال الله
0: يعني انت شنو قصدك يعني انه انت تريد لا بالعكس انه يزيد الوقت قصدك لو شنو
1: لا يندفين يقروا الفاتحه في مال الله
0: ها ماكو فوائد تريد فد مره ماكو
1: الملتقى العشائري اللي يصير بالفاتحه وتظلين مقيده وتظلين واقفه وحتى فلان يشوفني انا واقف بالفاتحه مالته شنو يعني شنو الرياء هذا
0: طيب
1: يعني اردت يذكرون الميت لا والله حتى فلان يشوفني واقف بالفاتحه
0: صحيح ممكن
1: يعني هاي
0: ممكن.
1: وحده والشغله الثانيه ست هاي مال المشيات العشائريه يعني شخص يقتل شخص او يعتدي على شخص اكو قانون يقتص من عنده
0: طيب
1: ليش انا اروح حتى اتنازل يدفعون فصل طشيه وروحه يعني ست هاي النظام الريسي يعني يكون يمشي على القانون احسن
0: طيب عزيزي أنا
1: الله يسلمك ست عبير الغض يلا
0: عزيزي تحياتي لك ما لأنه عمار يمكن بقى هاي الموسيقى فأنا أصلاً مو وياه يعني رحت بغير جانب بصراحة لأنه هو قال إنه ممكن أنت تمتلكين سيارة وأنت عندك تعيين وعندك كذا أنا حقول لك يا أخوي حالي حالك إحنا كنا موظفين أهلي مو حكومي أوكي يعني أنا ما عندي شيء حكومي نهائياً متر بالعراق ما عندي اوكي انا يعني قاعده ايجار تمام السياره اللي دا تحكي عنها فانا ما اخذتها قسط ودا ادفع يعني بعيدا عن هذا امور شخصيه بس دا اقول لك انت تقول لي يمكن انت تقدرين وغيرش ما يقدر فبالتالي انه احنا متاذين من العراق وهذه بس يا اخي كلمه انه انا ما اريد واريد اهاجر واستلم يعني غير جنسيه والله صعبه ما اعرف شلون تقولوها يعني هسه تجي تقولي انت دا تبيعين علينا وطن لا والله مو قصه ابيع وطنيه بس انا احس انه يعني صعبه صدقوا كل اللي طالعين هسه بالخارج من يخابرونا من يحجون ويانا عندهم حنين انه هو يريد يرجع لهنانا يعني اكو فتشي غريب يعني هو هذا العراق مشكلة انا اقول لكم مشكلة مشكلته انه انت تحبه وما تحبه بس شلون ترجموها ما ادري قلت لكم نشكي نحكي نقول احنا يعني ما عايشين مثل غيرنا مع انه لا والله انا اشوف احنا حياتنا كلش طبيعيه وكل الدول تمر باللي نمر احنا به وكل الدول عندها ماساه وكل الدول عندها فقر وكل الدول عندها بس احنا اسم الله عليكم شويه من النوع اللي نكبر السالفه ونخلي عليها اضواء ونعوف الايجابيات نشلب بالسلبيات ونشكي ونبكي ونلطم تدرون انتم مصر ايش دي يصير ترى حالة الفقر الموجودة بمصر يعني غير طبيعية اوكي فعموما ما ادري ضجت انا

0: كامل يا حبيب مخرج انت
1: يلا حبيب. هذا سيل طو عم ايجنسي بس خلي يطلع من عندنا خلي يطلع. من وياي اخر اتصال الحمد لله. من وياي؟
2: انا ابو ليس
1: ابن نعيم.
2: ما احب الاجواء بس انا
1: نعم انه عاده عليه تروح مجبر اكو فرق ما تروح
2: دقروك بس معروف
1: زين. طيب انت كأنك انا عرسي قوه رحت لا مو عرسي ما اروح. والله دائما اقول لهم لا مو انا عرسي ولا اروح اخر تخرج تبطل
2: زين.
1: طيب تحياتي لك ابو ليث ثاني كلش اشكر اتصالك نورتنا شكرا. بختام حلقتنا اليوم كل
0: عمار كامل يا حبيب مخرج انت لو طبيب
1: هسه ايش راح يخلصنا مين جتنا التبوهيري صدق هسه بصحة. طبعا مستمعينا الحلقة شوفوا اجتماعية حقيقة مبالغ بيها واكو عادات اللي هي الطبيعية اللي نحن نعرفها ممكن يكون زيارة مريض لازمها سريعة ماكو انه اروح وابسط يمه ساعتين وثلاثة واربعة وحتى هاي في بعض الاحيان اهل المريض تعرفون والله العظيم بعض الاحيان اهل المريض يزعلون عليك لان انت تبقى خمس دقائق وتطلع يمعودوها وهالي يا هذا تربينا عليه زيارة المريض لازم تكون بوقت قليل مثلا لا يزعلون عليك لا شنو هالجيها ما محسوبها يا ابا مريض غير يريد ينام يرتاح مثلا فاكو عادات حقيقة صارت بي كلش هواية لا عليها ما بيها شيء انه واحد انه يبقى هاي العلاقات الاجتماعية موجودة ويعني انه واحد يمارسها بشكل طبيعي لكن بالأفورية لا سوري اعتذر يعني كلش اكو هسه اشياء انضافت جديدة يعني ما دافتهمها يعني صراحة ما دافتهمها والله يعني هواي أمور مثلا هذا مال كشف الجنين ثاني يعني أوكي من سويتها بالبيت أنا يعني وحدي بالبيت أنا وزوجي وأمي أوكي ماكو داعي هاي الحفلة وعزم الناس وأجيبها وعادة صارت عادة تعرف والله ما موضوع كشف صار عادة اجتماعية لازم أنا أسوي بارتي وما دا لا العادات الاجتماعية نعرف إحنا زيارة مريض زيارة باربي ذيك زيارة مريض زيارة أقارب معينة زيارة واحد راجع من الحج حتى العمراني مياه يعني هاي الأشياء. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي شاركونا بحلقة اليوم أتمنى لكم حلقة جميلة وسعيدة حلقة جميلة يوم جميل وسعيد شكرا لكل اللي تابعونا باي باي
0: عمار كامل يا حبيب مخرج انت لو طبيب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكد أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب أؤمن بالرد بقوة، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي.

0: أغلب حالات المجتمع.
1: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: فانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
3: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: نتمشي ويانا.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية وكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بيانا بمناسبة ذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، وقال الزيدي في بيان: نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء وتضحية الأبطال وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما نؤكد أن الحكومة ماضية بثبات في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة العراق وحماية قراره الوطني المستقل وحصر السلاح بيد الدولة ومواصلة مسيرة البناء والإعمار والإصلاح والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا في دولة قوية مقتدرة توفر الحياة الكريمة والفرص الواعدة لمواطنيها. استقبل رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية حمد الشيع السوداني والوفد المرافق له، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي واستكمال الكابينة الوزارية. ذكرت وزارة الصحة في بيان أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي تفقد الموقع الذي حدث فيه حريق في أحد طوابق الوزارة ويتابع الإجراءات التحقيقية لمعرفة سبب الحريق، وأشار الوزير إلى عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة مع إشارته لوجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد لجميع الوثائق والعقود المهمة ونسخ من في وزارتي الصحة والتخطيط. قال مصدر أمني أن ضابطا في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمحافظة البصرة قتل إثر مشاجرة وقعت نتيجة خلاف شخصي في قضاء أبي الخصيب بالمحافظة، وأوضح أن المشاجرة تطورت من الاشتباك بالأيدي إلى إطلاق نار. قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن النظام الأمريكي شن هجمات على مناطق في جنوب البلاد بذريعة إسقاط مروحية أباتشي بمضيق هرمز، كما أكدت أن القوات المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت مصدرا للاعتداء ضد إيران وفق قولها. إلى ذلك أوضحت أن إيران تردت في نفسها

واستهداف القواعد والمنشآت المستخدمة ضدها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديموة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. طهران أمريكا شنت هجمات ضدنا بذريعة إسقاط مروحية أباتشي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويرب خطوة قبل فاصيلة، اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبافضل المزايا وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاس الدولة

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج طرات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
7: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي بذكرى سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل، نجدد العهد على ديمومة النصر الذي كتب بدماء الشهداء. رئيس البرلمان والإعمار والتنمية يؤكدان أهمية دعم الحكومة بتنفيذ برنامجها واستكمال الكابينة الوزارية. وزير الصحة عدم حدوث تلف لأي وثائق مهمة بحريق الأمس ووجود توثيق إلكتروني وورقي متعدد. النزاهة ضبط 8 متهمين بتعقيب المعاملات دون صفة قانونية في المثنى. الدفاعات الجوية للتحالف الدولي تسقط طائرة مسيرة في أربيل. مقتل ضابط بالداخلية بمشاجرة في محافظة البصرة. الخارجية الإيرانية انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان تلحق أضرارا بالمسار الدبلوماسي. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس شبكة تحويل أموال حماس ونائبه. ترامب: أؤمن بالرد بقوة ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. طقس العراق: رياح معتدلة واستمرار بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: حيشين الداد
2: يا بي.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. نتمشي ويانا.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 الف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب اسبوعيا موزعه على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعه على 6 فائزين سنويا. اما الجائزه الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: موسيقى وأكثر، الرشيد الثاني.
5: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصيبة يا يبقى على سوالفوي وين بطلة.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاسم، قاسم،

0: أغاني أغاني وأكثر أناشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام مع طول اليوم.
1: كل الحب والتقدير الى اذاعه الرشيد ومستمعيها، يا رب ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك. الله يحفظك. متمشي وياني

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإيه بطلها.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران. ياكم مهيم الأبيض، رافقني الغالي عمر ثائر في حلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967777 00 11 4 11 5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على 91.5. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصل.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم، في أمريكا، كندا، أستراليا، في أوروبا وفي المكسيك أيضا، لأن كأس العالم راح يكون الافتتاح يوم غد، وأول مباراة راح تكون هي افتتاحية في البطولة، مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا. البارحة أو يعني اليوم طبعا أنه منتخبنا قدم أداء جيد، لكن أكو أخطاء، هفوات دفاعية وهفوات من الحراس، وخسر 2-0 أمام فنزويلا. زين قول، أصعد مايك بالله، خلنا نسمع عمر. عمر رأيك لاعب سابق، ها يعني نزلوا مرتاحين، تعادلوا ويا إسبانيا ما غلبوا. صحيح، صح صح، نزلوا يعني متراخين شوية، مرتاحين. طبعا صحيح، حلو. احنا عندنا تنتظرنا مباراة راح تكون من اهم المباريات يوم السبت ان شاء الله، مباراة العراق مع النرويج، مباراة صعبة، الوحدة بالليل. هذه هي المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني في مشوار المونديالي. مباراة، كل مباراة لها ظروفها ولها تفاصيلها، راح نشوف شلون راح يقدم المنتخب الوطني، وشلون راح المدرب أرنولد شلون راح يقدم اللاعبين بشكل وبحلة جديدة إن شاء الله. هذا اللي نتمناه كلنا مع أسود الرافدين، كلنا مع منتخبنا الوطني ومع مدربنا إن شاء الله، وكل التوفيق إن شاء الله إلى أسودنا وإلى منتخبنا. اليوم المايك إليك، شي عجبك تحكي سولف، فضفض، لكن بعيد عن الأمور السياسية وبعيد عن الأمور الدينية. فقط عندك مشكلة تريد تطرحها، تريد السولف، ضايج، تريد تفضفض شوية. اليوم احنا نغير بما أنه نهاية أسبوع، فحبينا أنه نسوي اليوم المايك إليك، المايك إليك، وإن شاء الله يا ربي أنه تقضون وقت حلو. ردنا ناخذ اسألني واسألك، لكن عمر قال اليوم، هذه فكرة عمر، قال لا اليوم خلي نسوي المايك لك. قلت له يلا أنا وياك، وهمين أهم مستمرة فقرة اسألني واسألك إن شاء الله. تحية حب وسلام، عندنا اتصال. ألو،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، هلا وإبراهيم.
1: أنت الورد وعطر حبيبي،
0: يا هلا بيك،
1: مشتاقين لك العم والورد.
0: الله يسلمك، يا هلا بيك.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلونك، شو اخبارك؟
1: الله يسلمك يبارك فيك.
0: يا هلا بيك.
1: انا اكو مشكله تعرضت لها هسه بالايام الاخيره،
0: يا
1: هي ما لها علاقه بالسياسه،
0: نعم
1: لها علاقه بشخصيه صعدت باصوات الناس، والمفروض هي تخدم المواطن.
0: طيب،
1: اللي هم اعضاء مجلس النواب.
0: طيب،
1: قدام عمارتي اكو بيت كبير وحلو مرتب، أجر نائب بالبرلمان.
0: نعم.
1: قدام مساحة كانت فارغة، هاي الساحة ملك لواحد قاعد يمنه. طيب، الله يوفقه، قبل تقريبا 7-8 أشهر سوانا إياها، قال لي أنا شاف عزمة ما طبقة ما سيارات.
0: نعم.
1: فخطية سواها على حساب الخاص، سيجها وسوالها حصل كذا، هالي سوالف العفو، وقمنا نطبق بيها سياراتنا وبشكل ببلاش. قال لي ما الله يسهل.
0: طيب،
1: والله صار، انا ما اعرف منو، انا بصراحه تعرف اطلع الصبح ارجع بالليل ما اعرف منو قاعد هنا، ولا والله شو اتفاجئ لا تطبق سيارتك هنا، طواوش شخصيات امنيه وكذا منتسبين، لا تطبق سيارتك هنا. يا ابو وين اطبقها؟ والله النائب ما يقبل الساحة، أجرها النائب ما يقبل، الحائط مالته ما يقبل. زين، أنا وين أطبق سيارتي؟ بابا أنا قاعد هنا من 22.
0: طيب،
1: زين أنا وين أطبق سيارتي؟ والله ما نعرف. قلت له هذا

0: يابا هي طبقة السيارة ترى معاناة يعني. أنا اليوم
1: أنا بس أردفتهم هو النائب مو إجه من أصوات المواطنين، مو لخدمة الشعب والناس.
0: تقدر عندك محامي زين وتقدر يعني يروح يحكي وياه، يتفاهم وياه، يقدم شكوى.
1: والله حجي اليوم زوجتي زين، زوجتي قالت وهم قالها ما يصير، قالت لاني محامية راح ارفع عريضة باسمي وباسم العمارة وقدمها للشخص نفسه. قال لي ان شاء الله.
0: لا ودعتك ودعتك، القضاء مالتنا عادل صدقني، قضاءنا قوي.
1: قضاءنا قوي؟
0: اي قضاءنا قوي صدقني.
1: بس انت جيت بعيد عن القضايا السياسية وكذا وهذه السوالف. احنا لو قضاءنا قوي استاذ مهيمن الورد ما يعيش المواطن العراقي حشاك حشاك حشاك. واسف لما اقوله بهالدلة هاي، بالعكس المواطن له حقوق.
0: لا ما له علاقة، الناس ما يشتكون وما ضاع حق وراءه مطالب.
1: اي بس هي الدولة تعرف، هي مواطن تعرف ليش بدا يشتكي؟ لانه ماكو دولة تحمي حقه مثل ما انا سكتت عن حقي.
0: بالعكس.
1: على مود احمي روحي. ايش كم واحد هسه يسكت؟
0: يا بذاك اليوم هواية، حتى اكو هواية ناس ذاك اليوم في حالة معينة في مول في كذا، من يقدم اكو شيء اسمه قاضي عمي. صدقني
1: وهاي انا اعوف شغلي واعوف
0: هي هنا الفكره.
1: شفت العزيز يحكي الله يرضى عليك، هو لما ماكو قانون يفرض نفسه وهذا القانون يفرض
0: يا اخو ما يعني هسه انا مو ابراهيم، احنا ما نريد نروح يعني الامور السياسيه، بس ما يخلون شرطي على كل باب بيت.
1: لا لا لا لا انا ما اقول هيك
0: يابا، اذا احنا ما نشتكي بس بقى يعني ابراهيم، يعني والله جديات اذا انا ما اشتكي وانا ما اطلع بالاعلام واحكي، واذا ابراهيم ما يشتكي على الخطا قانون.
1: انا اقول لك اذا رح تشتكي ايش اسوي؟
0: شو
1: راح يجوني جماعه هذا الشخص اللي يشتكي عليه، ولو يعرض حياتي للخطر لو خلص. ومثل ما صارت هوايه، واسف يعني لا تجامل مني هوايه، اكو ناس راحت لانه رادت حقها لا اكثر ولا اقل. أغلب أبسطها هاي الكرادة، إش كم عائلة آسف مسيحية راحت، إش كم عائلة من أصول من طائفة معينة ما أريد أقولها راحت، بابناء سياسيين ومتنفذين وحجاج بين قوسين وراحوا لأنه تسلطوا على بيوتهم وأراضيهم بدون أي حق قانوني ولا كذا.
0: كل القانون، كل أي شخص أخطأ في الأحداث الراحة حتى بعد نطوي هاي الصفحة، صدقني أي شخص أجرم وأخطأ إذا تلاحظ من 2005 2006 2007 وغيرها دي يحاكمون ودي يسيرون إلى المحاكم والقضاء، دي يحكم عليهم إذا مجرمين، دي يحكم عليهم بالإعدام إذا مسوين شيء كله مؤبد وغيره. قضاءنا عمي قوي، وإن شاء الله يا ربي هذا بلدنا يبقى انه يبقى بهذا القضاء القوي، وان شاء الله اي حق لاي مواطن عراقي ما يروح.
1: قبل ما اروح ونهايه كلامك الجميل اللي هو انا اعتبره خيالي، مجزره سبايكر بارح
0: لا لا لا لا مو خيالي كلامي، لا انا خيالي مو يعني مو مال انه الكلام خيالي، لا مستحيل. تري ليش باوع شكو مجرم في في في الأحداث الأخيرة، وراح أرجع أكرر كلامي، هواية حاكموا وهواية سجون مليانة، خلي ببالك، روح الله يبعدك، روح شوف ألقي نظرة للسجون أو اسأل وشوف شقد بيها من هم اللي مسوين الإرهاب، اللي قبل يصحوا له العلاس، قبل يصحوا له كذا، وقبل يصحوا له كذا، وقبل يصحوا له وإلى آخره. صدقني فأنا بالعكس ما أضرب بالخيال أبدا. يابا شباب اسألوني، لأن أنا إذا فتحت المايك والله جديات، إذا فتحت المايك رأسا راح يروحون على الأمور السياسية، وأنا برنامج
1: مو سياسي. مو سياسية بس إحنا أنا دحكي، أنت قلت لي عندك مشكلة،
0: أنا قلت بعيدا عن الدين والسياسة الأمور الدينية.
1: ما حكيت لا جيب الطار السياسي، ما حكيت
0: عندك يابا إبراهيم، دي تعال خلي اسألني وأسألك.
1: قول حبيبي قول.
0: لا انت اسألني انت اسألني.
1: انا ضايج والله العظيم. الحياة استاذي صارت كل صعبة للأسف. يعني متباعد مولدة وكهرباء وكذا وهاي زيناني وين شو أنا غير أسألك عن الروتين اللي أنت تعيشه لو أجاملك.
0: وين راسم حياتك بعد بعد بعد عشر سنين إذا الله خلانا خلانا طيبين عشر سنين
1: بعد عشر سنين
0: أي وين شنو حاسب شنو مفكر والله يعطيك طولة العمر.
1: أنا خال هدف بحياتي من هذا 45 سنة لما يصير عمري 45.
0: عمرك طويل إن شاء الله.
1: لأنه أنا أسوي بيت العمر.
0: حلو إن شاء الله.
1: أي لأنه ولا 45 ما راح بعد ما راح أقدر أقدم العطاء اللي أنا بدي أقدمه حالياً.
0: احتمال هسه ورا ال 45 سنة تصير طاولي وبلاي وهاي خذها مني.
1: أي احتمال هسه أمشي 5 كيلوات وال 45 أمشي الكيلو.
0: إذا هسه أشتغل
1: 10 ساعات.
0: هو ميسي ميسي هذه آخر نسخة ميسي تباع عليه البارحة لاعوب قلب الدنيا بس ثقلان
1: صح حكي العمر لحوبة
0: يا باش انت عمره 18 17 سنة ومدري 15 ويركض يكافي.
1: ميسي تتذكر لو اللعبة ببرشلونة سوي
0: ايوه يا اخي تافي هدف
1: لا هو يا ريال مدريد
0: اي هذا
1: جوزي فورينو رونالدو يجيبون عليه طبعا. ورجال العفو تكرم شايل لابتشينا من كتلو بالملعب الا شويه كتلو
0: ولا دربال
1: زين ولا دربال هيك طلع يباوع على النتيجه خافزهم بثلاثه باربع ليش يدير بال. حبيبي دوم اسمع ضحكتك وانا جدا اعتذر اذا شفتني وحكيت بسلبيه بس انا اكو مشكله واجهتها حكيتها وما تطرقت لا سياسيا ولا دينيا
0: قلبي
1: لانه انا اعتبر أنا انسان قبل ما اصير سياسي او ديني فاتصرف كانسان ومعاملتي كانسان وذني ثاني والله عليم
0: قلبي انت قلبي حبيبي
1: على راسي حبيبي
0: هلا بيك ابراهيم
1: تراجع بواجه مع السلامه.
0: نعم اي انسان مواطن وجاي يخدم البلد اي يعني هسه طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا مي طبعا صحيح صحيح متواصلين وياكم على 91.5 حروح إلى نسمع شيء من عمود.

0: تواصلون وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 91.5 على 0782 11 4 115 0782 11 6 11 7. تحية لكل من يتواصل ويانا. شباب احنا يعني من ده نسولف، انا من اقول المايك اليك او تسألني واسألك حلوة، بس يابا لا نروح على الامور السياسية ابدا، يعني لان برنامجي مو سياسي، مو على شيء اصلا، يعني انا ما اجتماعي بحت، لان انا اكو فد شغلة، اذا اقدم برنامج سياسي المفروض اكون فاهم بالسياسة. زين شلون اذا انا ما افهم بالسياسة؟ انا رجال كاجتماعي كلش مواكب كلش قوي والفضل من الله، رياضيا اوكي كهذا كاختصاص اول كان اي، فنيا اوكي مواكب كلش قوي، بس تقول لي سياسة او شيء ديني، يعني هذا بعيد بعيد تماما. حتى توجه ال ال ال ال بالضبط، يعني حتى بعدين اكو احنا عندنا الرشيد عندهم برامج سياسية خاصة عندهم، ولهم لهم لهم خطهم بالسياسة ولهم ضيوفهم بالسياسة، و ايهم من الناس عندنا هواي هواي عندنا برامج حلوة، فبعيدين يعني ما انا عندنا نحكي احنا هسوني بعدين ما يصير انا هسوني بدي احكي على كأس العالم انطب على البرلمان. شلون العفو؟ اي قول لي زين. اي بيوت زين ليش؟ ايه نشوف يعني احنا ايه هذا مال تجي انت مصطبة مسويتها الدولة في حديقة حلوة، يجي كورنيش، يجي ابو البيت اسا عمر دي يسولف، يجي ابو البيت يخلي دهن مال سيارات على المصطبة، والله شنو حتى لا تقعد قبال بيتي، من غير هذا اللي يخلوها الكبوسات و ايه هي على مود ما يخليك تطبق. ايه انت تعرف قانونيا ما له حق انه يمنعك ما يخليك تطبق الرصيف مو مالته. مصطبة هاي واحد هاي كارثه يا باكو. لا اكو صايرين يعني للامانه، يعني اكو انانيه ومؤذين وقله اخلاق. ايه محميه خو بسوي لك اياها، والله خو بسوي لك اياها محميه طبيعيه، والله وبيتك 100 متر ياخذ 600 الف اللي قدام لا حد يطبق قدامي. هذا مره حكيت مره بمنطقه الداودي ما طبقت يم الرصيف مالته، لا طبقت قباله الرصيف يعني جزره. ايه اطلع حركه، والله تعاركت ويا عركه يا سويت بي. ايه ليش حرامات مصطبة وهاي ليش دير عليه دهن؟ ايه او داعتك هذه اذا شكوى من الناس واحدة اثنين ثلاثة او داعتك، صدقني هذا الامر يصير بعد ما يتكرر، لان اكو هواي ناس تخاف بس ما تستحي. عندنا اتصال.
1: الو
0: محمد شلونك؟
1: هلا استاذ مهيمن شلونك؟
0: حمودي حبيبي
1: شلونك؟ اموري
0: عمود زين الحمد لله.
1: طيني المايك
0: كاس العالم يمك، احكي لنا الاجواء انت. لا
1: والله الاجواء اقول لك، هو انا اخذ المايك ارد احكي على كاس العالم.
0: يلا يلا يلا
1: حقيقه راح يكون اتعس واسوء نسخه بالعالم لكأس العالم.
0: اه ليش؟
1: والله شنو ليش؟ استعلامي واعتقد ميولك رياضي بالفطرة.
0: لا مو مو ميول، اختصاص. ايه
1: اختصاص؟ ما اعرف يعني اختصاصك، اعذرني.
0: ايه
1: بشرفك كأس العالم. خلينا نرجع على 22.
0: ايه مو انت
1: منعوا الكحول.
0: انا ذاك اليوم سويت محتوى والناس نعم. حلو تفاعلت بيه كلش، قلت شنو احلى نسخه وطلعتك والسلبيات بالنسبه.
1: لا انا احكي لك عن تجربه وشون اكو عنصريه وتعامل بالموضوع كعالم كله.
0: اه شلون شنو
1: تعالم شنو انا حقول لك واتمنى انت وعمور والاخوه المستمعين يغالطوني، يا ريت يقول لا محمد انت غلطان.
0: لا بالعكس، اذا هو انت
1: 22
0: انت هناك قاعد. اي
1: لا لا هذا شغله عالميه. 22 بقطر سوت شغلتين، منعوا الكحول داخل الاستاد.
0: صح، كون بلد مسلم.
1: ومنعوا المثليه بصوره عامه.
0: زين صحيح.
1: والله العظيم الصحافه الاوروبيه وهنا
0: قلبت الدنيا
1: قاموا خلوا المان اخذوا صوره حاطين ايدهم على حلوقهم
0: عافيه، يعني على اساس ان هم مكممين الافواه ومن السوالف.
1: زين رحمه لوالديك، بعد هالبطوله ما بدت. خلينا نبديها بايمن حسين 7 ساعات تحقيق وتفتيش تليفونه وخصوصيه.
0: طيب
1: المصور رجعوه، الحكم الصومالي رجعوه، الفريق السنغالي التفتيش اللي مفتشيه بطريبيل ما يفتشوه. الو يا
0: صحفيين رجعوهم تدري.
1: اي اوزبكستان رايح ده يلعب ويا هولندا لعبه وديه، المعامله تعاملوا بي وياهم مع الاسف.
0: محمد انا اسالك سؤال، انت في فضل. انت في هذه البلدان وتعرف ويوم رجل بامريكا ويوم كندا وشلالات ومتونس
1: انا مريض اليوم.
0: محمد جديان انا اريد اسال سؤال اليوم ككندا مثلا على سبيل المثال، لما
1: رحبت بالصومالي قالت له تعال.
0: انت من ماخذ فيزا شنو هذا النظام الجديد انه انت حتى لو ماخذ الفيزا ممكن ما يقتنعون بك اثناء
1: اقول لك
0: اثناء المطار يعني اول
1: شغله صارت
0: لك ويرجعوك.
1: ليش لك شغله صارت وياي؟ لا حق لك شغله صارت وياي.
0: اي
1: رحت لهم جوازي كندي، مواطن كندي، ودحكي وياهم كندي ولا بس اسمي عربي.
0: طيب
1: تحقيق 4 ساعات بالحدود بين على حدود وينزر ميشيغان.
0: زين
1: تحقيق على شنو؟ رحت 10 ايام للعراق، حكينا بالتفصيل يوم يوم وين رحت.
0: ها
1: والله العظيم الله شاهد عليه.
0: زين سؤال محمد، سؤال
1: ايه
0: أنا هسه ما دا أفهم شغلة، هسه بطولة كأس العالم هذه أكبر بطولة بالدنيا.
1: والله اسأل سياسة هذا أبو شعر الأصفر.
0: منو؟
1: ترامب هجم الدنيا معكو. دخل بالطوبة لعبة مع الفقراء ومتونسين عليه، خلطها خلط قلب كل موازينه.
0: زين أنا أريد أفهمك، يعني أريد أفهم أنتوا هسه مثلا هسه أنت ماخذ تأشيرة كندا وماخذ تأشيرة أمريكا. وانت قايل لام الاولاد الله يخليها يلا ومتحضرين للسفره ورحتوا، وانا ماخذ فيزا. ليش انه من توصل للمنفذ الحدودي اكو احتماليه انه يرجعك حتى لو عندك فيزا؟ ليش؟
1: راح اقول لك شغله هسه سايده بالمجتمع الكندي ويمكن اهل امريكا يعرفوا، يمكن نور تسمعني تعرفها. مقاطعه كنديه للامريكان،
0: ما اعرف
1: سافر لهم.
0: انا ما اعرف تقصدي انه ليش
1: هم سياستهم، هم ما اعرف سياسه بلد قانونه همجي عشوائي تعامل، يعني هم شايفين نفسهم فتشي وهم ناس مثلنا مثلهم.
0: يعني هو شنو هو ممكن ما يقتنع بيك ولهذا ما يدخلك لو على
1: شنو حصدمك. راح اصدمك شغله، هنا بكندا هواي اكو سفارات باوتاوا.
0: طيب.
1: البريطانية والسعودية والفرنسية والعراقية، كفيلك الله بماكو حتى ببابها شرطي، هو كاميرا مراقبة فقط.
0: طيب.
1: الوحيدة السفارة الأمريكية قاطعين الشارع وبلوكات وموقفينها مرات 4 على 4 أركان كندا هنا. طيب. فديوم أصورها وأشوف الكياها.
0: طيب
1: فهم هم
0: هو
1: ما
0: على شنو يستند انه يرجعك؟
1: مو هم هاي تشابه اسماء شاك بيك اصولك عربيه اخويا من الاخير اصولك عربيه لا اقول لك ولا تقول لي عرفت شلون بس انا ارجع للمايك اتطيتني المايك
0: يلا خذ راحتك
1: كأس العالم هذا بدايته فاشل بصراحه وتذكروني
0: زين
1: سويسرا مو اشتكوا من الافاعل
0: اي الافاعل يعني نزلت يجي محتوى
1: زين احلفك بالله استاذ مهيمن هاي لو صايره بقطر كان ايش صار
0: لا هو هذا في اي بلد عربي لو صاير هذا يعني لو صار بمصر
1: هي هاي
0: لو صار بمصر
1: والله افتخراني عربي وطونا يا كاس العالم وشوفوا شلون الرتبه
0: لا ما انت نسخه قطر من احلل
1: ما تذكر
0: النسخ العربيه
1: باتفاق الكل يابا عندنا استعداد 10 مرات نعيدها بقطر عادي
0: يا شنو نسخه قطر تخبل كانت بس
1: على فكره والله الباحه انا الباحه سويت مراجعه شفت شنو هاي الاخبار هاي صاير دول ايش راح يسوون زين كم مباراه وديه تاجلت بسبب سوء الاحوال الجويه تدري بهذا الشيء؟
0: طبعا مو اولا بلد كبير بعدين التنقل له يعني انا هذا اللي اعرفه انت اقرب على الموضوع.
1: ايه التنقل حسولف لك بين ملعب تورنتو وملعب فانكوفر طيران سحبه واحده 6 ساعات.
0: يعني تورنتو يمكم؟
1: تورنتو اي قريب علينا.
0: زين
1: بس الملعب الاخر
0: فانكوفر بامريكا.
1: لا فانكوفر بكندا بس داخل كندا
0: 6 ساعات
1: طيارة 6 ساعات من مطار تورنتو المطار فانكوفر ويلحقها فد ساعة للملعب يعني اللاعب يوصل خردة
0: زين انت تتذكر اكو فد شيء اسمه القرية الرياضية
1: اي
0: او القرية الاولمبية تتذكر هذا الشيء
1: مدينة رياضية
0: مدينة إيه؟ رياضية تتذكر هذا مثلا بيها هاي المدينة بيها 4 ملاعب
1: أنا إيه شايفها بعمانة كل مدينة رياضية
0: صارت هي بنسخة 2022 نسخة قطر
1: هي.
0: صارت إنه هي مدينة
1: بس تتفق وياي أنت كإعلام اختصاصك رياضة تتفق وياي إنه هاي النسخة ما تبشر بخير
0: ما أقدر أقول لك بس أنا أقدر أقول لك على شيء واحد هذا كلش أنا متأكد من عنده
1: نعم
0: الدرجات الحرارة التاريخ يعيد نفسه شون نسخة كأس العالم 94 صارت بأمريكا يوم اللي طلعوا مارادونا سووا له هذا الفخ مال المنشطات
1: ايه
0: مارادونا استدعوه بال 94 هم نفسهم يعني استدعوا مارادونا بال 94 لأن رادوا شيء يحبب الناس بالبطولة فقالوا مارادونا راح يرجع ويلعب في كأس العالم
1: حلو هاي خوش ملاحظة مالي حبب الناس هو هنا المجتمع ما يحب الطوبة تدري شو يسموها هي معروفة بإنجليزي هي فوتبول
0: زي هم يسموها سوكر
1: هم يسموها سوكر يعني حتى الاسم ما أدري منين جايبي
0: إيه سوكر هم أكثر شيء
1: سوكر هم عندهم فوتبول أمريكي هاي تلعب بالإيد والباسكتبول والهوكي
0: والملاكمة
1: إيه إلا هاي السوكر يعني حتى هسه الكنديين من نحكي يوم كأس العالم أوكي ولا يمه ملتيه بالهوكي
0: إيه بس هاي بالعكس هسه المفروض هاي البطاقة تصير رخيصة
1: هاي النقطة والبطاقة غالية
0: وعدكم هاي ما المصارعة الحرة يعني عدكم فتشيت والمصارعة الحرة
1: ترى على فيه الهوكي نفسه بمصارعة بين الأشواط يتعاركون لواعيب بوكسات
0: يتعاركون يعني متقزين لو يسوون شو يعني
1: والله ما أعرف ولا أعرف قوانينها ولا متقرب لها ولا بحياتي رحت لها لأنه رحت مرة ونشق البنطرون والتوب وبعد بعد أجرب يعني التزحلق هيجي وتحت 180 وقلت توبة شغلة مو مالت لا تلعب بيها
0: محمد أنا فرحان بتصحيح
1: حبيبي أنا لأشكرك وتحياتنا لكم جميعا باكر معطلين وأنا مريض
0: يا ابا اتمنى لك صحه
1: كله صوت عمار كامل الله لا يوفقك عمار كامل
0: ها بعد
1: يوم ابره فيديو يضحك علي مريض غير قابليه
0: صحه
1: يساعدكم عليه هلا حبيبي
0: هلا محمد
1: باي باي باي باي

0: عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء نور يا هلا بيك.
1: بدل هلا تحياتي سلامي لك الاخ عموري وجميع الاخوه.
0: الله يسلمك هلا بيك
1: داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك هلا بيك اكرم.
1: ما بلش شمك حاجي تسالني اسئله ما اعرف.
0: لا انت اليوم يعني انت اليوم المايك لك، شو تحب اليوم تسولف، شو تحب تقول، شنو اللي مفرحك، شنو اللي مضوجك، حاله تريد تحكي بيها؟ مثلا سام محمد من كندا حكى عن عن حاله، مثلا حاله كاس العالم.
1: شنو اشكر على هاي المعلومات؟
0: نعم
1: اشكر يعني كل اذان وصاخي دخل يتصلون يعني من الخارج شغله يكون معلومات من الدول الخارجيه، وحتى المواطنين مالين يعني اسلوبنا ويا اللي يجونا من الخارج مقارنه نسوي غير شو احنا نحترم الترتيبات. وهاي الاخ محمد يقول لي يعني جيت العراق يعني 10 ايام يقولوا لي وين قضيت هذا اليوم، وين ايش سويت بهذا اليوم يعني. بينما يقولون احنا يعني حريه عندنا وعندنا
0: نوع من الثقافه. زين اكرم، دوله كنت تحلم تروح لها؟
1: دوله
0: اي كنت تتمنى
1: سؤالك هذا يا استاذي العزيز.
0: نعم
1: يعني شوف سبحان الله احكي لك صراحه، انا متابع الى من صغر سني يعني.
0: نعم.
1: يعني تقريبا 12 سنه عمري متابع اذاعات كل المواصفات، تصور الراديو من يعني اي راديو اقدر الجهاز اقدر اراهن على هاي الدوله الفلانيه.
0: نعم.
1: يعني دوله عربيه او تعرفت او خارجيه. يعني كان حلمي بالامارات بشكل صراحه.
0: ايش عجب، شنو اللي كان ببالك تتمنى تشوف الامارات؟
1: يعني فيها نوع من التقاليد والبداوه والترتيبات تعرف انت. اضافه هذا يعني اعجبني مطرب اسمه ميحد حمد.
0: ميحد؟
1: يعني على العود اسمه ميحد حمد. يعني انتبه لك انا كانت عندي مشاركه ببرنامج الساعه 7:15 يوم الثلاثاء.
0: نعم.
1: كل ثلاثاء يطلع على يعني اذاعه الامارات. بس كنت يعني بس 76 اراسل لهم احكي الصراحه.
0: حلو.
1: وحتى جتني رساله يعني هو التعارض جتني من أساس بيانا نحكي الصراحة، وجتني رسائل وصارت مراسلات ما بيني وبينها. كان بس أستقرب أستاذي العزيز القلم صوت شلون قلم يعني الكتابة اللي كاتبتها بالرسالة عبارك طابعة.
0: نعم.
1: سهزة يعني شلون خط شلون ترتيب مو ولان يعني هي الانقل عليها بالعاميه هي بنت وانا ولد لا يعني استقربت من ذاك القبر
0: لله يعني خلقه شؤون سبحان الله.
1: ها
0: اقول لك طبعا يعني سبحان الله كل واحد وله حرفته وله مهنته.
1: هي له حرفته يعني من زمان يعني احكي لك صراحه فاتابع اذاعات هاي الاذاعات يعني تخلي شويه من خلال سؤال مقدم البرنامج.
0: نعم.
1: الى يعني ناخذ فكره من السؤال ومن الاجابه المقابله.
0: طيب
1: اضافه اذا اعرف ترى يعني ليس مش ما ادلك عذرا اعرف الاخراج واعرف شنو الترتيبات ويعني ما 100% رقم ما داخل اذا
0: شلون
1: عندي معلومات كافيه و يعني
0: والله ان شاء الله تشتغل مخرج من بدال عمر ان شاء الله.
1: لا لا لا لا مكان عمر لا لا لا ابد قد غير اتجاه اشير صراحه استاذ العزيز ويعجبني يسال سؤال
0: ليش لا ليش لا ليش لا ليش ليش بالعكس ليش والله تشتغل من بدال عمر زين عمر كافز عمر مخضرم صار والله كيف هو يريد شويه يرتاح من العمل
1: هذا يعني ثقافته يعني وجهوده يعني فخر انه احكي لك صراحه اي مخرج عراقي اي واحد يدير وظيفه في العراق بصوره صحيحه سواء كان مخرج او كاتب او شيء بصوره صحيحه احييه وارفع له القبعه. فيعجبني احكي لك صراحه مثلا انت مقدم برنامج تطرح سؤال يعني انت اثناء طرحك السؤال يعجبني المستمع من يقطع كلامه.
0: طيب انا راح اروح العفو من عندك اكرم، انا راح اروح فاصل لان عندي فاصل اعلاني وهذا تدري ضروري، وبعدها نكمل بعد الفاصل. اعتذر منك
1: ان شاء الله.
0: يا هلا
1: مع السلامه. هلا.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

0: تواصلوا وياكم وعلى موجة 91.5 اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا،
1: شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: يعني كنت يوم أحضر اسمي
0: وهران.
1: شلونك؟
0: شلونش وهران؟
1: شلون صحة؟
0: هلا بيك وهران،
1: الله يخليك. اليوم أريد أسألك على قامة فنية موجودة بالعراق.
0: أي
1: من البارحة واليوم اللقاء ويا أنس بوغش كاظم الساهر.
0: أوه اللقاء ويا القيصر البارحة، إيه شفته؟
1: سوى فضجة. يعني دا أسمع تعليقات كثير من الناس، يعني تعرف من صارة مال البصرة، ما كل صارة خليج البصرة، هواي ناس انتقدوا أنه ما جيت وما أعرف إيش وقام يكتبون عليه، بس كثير من الناس بعد ما سمعوه بالساعتين هاي غيروا يعني هواي شغلات وقاموا يمدحون به.
0: صح،
1: أنت شنو رأيك؟
0: والله هو شوف، انت فتحتي موضوع كلش حلو، يعني الامانه يعني كاظم الساهر من غير انه هو كقامه فنيه، لكن هو قامه انسانيه وراقي ومسالم وحساس، هو فنان اصيل، هو عراقي اصيل هو، وشفت البارحه من خلال اللقاء هو واصل الى مرحله اللي هي خلاص انه انا اريد بعد ارتاح، يعني يعني حتى ذكر قال مرات يقولوا اقول يا ابو وين هاي الحفله، يلا خلوا نروح. صاير احنا نقول الانسان، اي انسان بعد عمر الستين سنه او بعد الخمسين سنه، يعني تفكيره تجاربه يوصل الى منطقه، الى مرحله ومنطقه يريد يرتاح بيها.
1: وعنده بعد فتشي انه كلش يحب الجمهور العراقي، فأشار إلى أنه أكو فت حفلة.
0: أي حكى بيها، أي هذا المدرس
1: ما حصل تذكرة، رجع سوى حفلة كاملة، يعني اللي ما محصل تذكرة يعني سوى حفلة، مع أنه صعب عليه أنه من يغني يعني مثلا ساعتين يرتاح بعد فترة في ثلاثة شهور يلا يسوي حفلة أخرى، سواها ثاني يوم على مود هذا المدرس.
0: صح،
1: يعني تدشيه ترى يعني مو كل إنسان. وبعدين لاحظت التواضع مالته من جدتي خادمه، وما تعرف هو صاحب المزرعة قامت تحكي عليه،
0: هذه هواية تفاصيل حلوة،
1: يعني التواضع مهمنة مو طبيعي.
0: لا هو حتى البارحة أكو يعني شغلة سواها، استأذن من المقدم انه يلبس المناظر، وهذا طبعا هذا من جزء من يعني جزء من الاتيكيت العالي هذا. يعني يقدر هو مثلا المقدم قاعد ولبس المناظر، قال له تسمح لي انه انا كان لقاء حلو حقيقه، وانطى رساله للشباب هسه.
1: نعم انه صحيح للفنانين هم، يعني
0: الشباب هسه مو بس فنانين، الشباب بشكل عام. انه اللي يتعب واللي يثابر يحصل شيء، مو والله أنا هام وأنا شلون هسه.
1: لا هو تعب راح. ايه؟
0: لا هو قال أنا من المأساة، يعني قال أنا جاي من المأساة.
1: يعني هو يعني كان صور يعني من ال يعني شلون من نقول ناظم الغزالي لازم نقول رأسنا نقول كاظم.
0: طبعًا قامة عراقية أصيلة بالعكس، ومن اللقاءات الحلوة. لكن أنا عندي تعقيب على أنس بوغش، يعني ما سأل أسئلة عميقة. أكو أسئلة المفروض كانت تنسأل الكاظم الساهر.
1: هو يعني هو طبيعته هذا أنس، يعني حتى عندهم ينتقدون كثير من المقدمين البرامج، أنه أولا يعني بأريحية وعلى كيفه، فهو يطلع من المقابلة مو شغلات الفنية، يطلع الشغلات الإنسانية.
0: ما يخالف، لا حلو، هو حلو. بس أنا مثلا أنا اليوم أنا كمقدم برنامج، هو مقدم وأنا مقدم، أنا ما أقول له ها كاظم شلونك، ما يصير.
1: نعم صح،
0: يعني قبل لا أنولد للحياة وكاظم خايض
1: يعني
0: محطات بال... ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير، انا انا احكي ها كاظم ما يصير.
1: المصريين اكيد يستعملوها كثير، يعني من يجي فنان وفنان يعني يشوفهم او حتى مقدم برنامج يقول له باسمه راسا.
0: لا المصريين المصريين المصريين اذا رياضي يصحوا له كابتن، اذا مدرب كوتش، اذا بالعكس المصريين يعني عندهم تعظيم للشخصيات او يعني ابسط شيء يقول له استاذ.
1: نعم
0: الفنان الكبير، يعني هواي تفاصيل حلوه، بس هو اللقاء حلو كان للامانه.
1: صحيح انا حبيت بس يعني ان نبتعد عن البرلمان والصوت والشارع والمدرسه، اجلس نحكي على كاظم.
0: لا لا انا بالعكس، انا اليوم ابراهيم هو من حكى يعني هو يحكي عن نفسه، يعني ما بالعكس.
1: اي نعم هو صحيح هو يعني هو كل واحد يحكي معاناته، هو البرنامج عباره عن يعني كل واحد يحكي اللي يريد يقوله.
0: اي شيء يريد اليوم يقول، شيء يريد يفضفض.
1: نعم صحيح.
0: طيب
1: جزيلا
0: يا هلا
1: تسلم.
0: يا هلا ابو هران.

0: عندنا اتصال. الو،
1: هلا مهيمن، صباحو.
0: هلا ولما، شلونك؟
1: صباح الورد، صباح العسل،
0: صباح المونديال وسوال في المونديال.
1: حلو.
0: وصباح أيضا لقاء كاظم الساهر الحلو. شلونك؟
1: أكيد أكيد القيصر أكيد. طبعا سمعت إنه على القيصر أنت قلت الإعلامي أنس مسألة أسئلة عميقة، لا سأله سأل على الطفولة. كاظم حكى يعني على الطفولة بعمق، يعني عن والدته، عن أخوانه،
0: يتحدث بطيء صح،
1: ويعني عن هو من كان مواقفه، يعني هو من أقول لك إنه تعرض للصدمات، الانكسار، الفراق، فحكى بعمق يعني كلش
0: صح. أي صحيح.
1: أي وبعدين على المونديال إنه التذكرة كلش غالية، يعني مين راح يحضرها؟ يعني عامة الشعب بس الأثرياء والأغنياء.
0: لا هو حتى هذا رئيس الاتحاد أبو الفيفا إنفانتينو البارحة قلتها، قال التذكرة الفي آي بي اللي يحضرها أني بنفسي أقدم له شاي أو أقدم له شربت، من باب الكوميديا أو التصنيف، يعني هالقد ما تذكرة غالية.
1: يعني 10,000 دولار مو هيك؟ أنا سمعت هيك.
0: لا هذه المباراة النهائية قد توصل إلى هذا. إيه بس الفي آي بي ما أعرفش يعني، هاي يم محمد والله.
1: إيه أكيد. وويك السؤال يعني.
0: إيه نعم.
1: السؤال يعني مو سالف بس يعني حبيت أنوعه. فيلم سيد الخواص.

0: قال يعني مثل طفنت والله.
1: ليش؟
0: يعني عدد السكان كلش قليل وما يقارب انه المواشي والاغنام اكثر عدد.
1: عندهم اكتفاء ذاتي سنين وما حتى لا ولا يجوعون ولا ميزان.
0: يعني مهيمن كل فرد من نيوزيلندا يعني ما يقع يعني اخذ 5-6
1: عدد.
0: تشوف انه جغرافيتها حلوه، هي تحطيط العلم محيط الهادي
1: زين.
0: فهيك عجبتني هاي
1: يعني. المره راح تشجعين غير المنتخب العراقي يعني، يعني اذا استمر المنتخب العراقي اكيد احنا كنا ويا المنتخب العراقي. بس لا سمح الله اذا غادر البطوله، اذا غادر
0: والله انا احب البرازيل اسبانيا هذول شويه من جماعتنا.
1: منو من البرازيل يعني
0: قريبين علينا؟ البرازيل.
1: منو من البرازيل التابعين يا لاعب؟
0: والله سياسة حاليا مو أدري
1: صدق. ها يعني بس كمنتخب
0: كمنتخب يعني هم والله ما أدري، والله ما أتذكرهم، ما أتذكرهم يعني غير إذا ذكرني ذكرني وين بالأسماء.
1: أنت وين أنت تذكرين أيام دونجا وبيبيتو وذولا؟ غير تذكرين
0: رونالدو بيبيتو روماريو.
1: أوه
0: أعرفهم هاي مشاهير يعني
1: 98. إيه
0: إيه إيه هاي بيبيتو روماريو وبعد همنا كل لاعب هيك شيء ما يجيب بالي.
1: اي دونجا كافو بيبيتو روماريو رونالدو ديلينسون
0: اي هاي الوعد
1: اي هم
0: اسبانيا
1: بعد
0: هم حلوه اسبانيا ارجنتين ميسي بيها اكيد ميسي يلعب.
1: اوه ميسي والله البارحه سوى يا بس سوى البارحه
0: الى لعب
1: والله العظيم البارحه ميسي قدم اداء الا يخبون.
0: اه يلعب زين شوف يعني شوف لعبهم
1: شلون لعب
0: نشوفهم. شوف اني مو شرط يمكن اغير اذا كبرازيل خسر او شيء تلاحظ على الفرق ياخذ يلعب حلو اني وياه يعني اذا ايطاليا طلعت ارشح يعني فرنسا، اذا فرنسا طلعت اسبانيا، اذا اسبانيا شوف فيها الاقوى ابقى وياه ما ابقى على واحد.
1: ها هيجي اوكي
0: اي محسن. اذا خسرت اسبانيا وايطاليا خلونا نمشي وراهم نعوضهم غير منتخب.
1: تحياتنا تحياتنا يا لما.
0: هلا باي باي
1: يا هلا.

0: عندنا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: يا هلا بيك
1: اكرم. اكرم يا مرة ثانية.
0: اكرم يا هلا.
1: الله يكرمك يا استاذ.
0: الله يسعدك.
1: حسب ما فهمت من اسماء نقاشكم كم شهر اللقاء على اي قناة؟
0: هذا على اليوتيوب.
1: عطية وهذا اريد اسألك سؤال، هل يعني هذا مثبت على اليوتيوب؟
0: موجود على اليوتيوب. اي
1: يعني ايش اكتب ايش يطلع يعني ايش انطق شغل؟
0: كاظم الساهر مع انس.
1: كاظم الساهر مع انس.
0: اي نعم.
1: تدري يعني تتوقع السنة الماضية حصلت من قناة الرشيد من نفسان بعدوش وشوداب.
0: اي
1: حصلت اللازمة 54
0: ما شاء الله.
1: شيء الله
0: حلو. ها في برنامج بيضة من ذهب كان. اي
1: عافية. ايه حصلتها يعني لو اتوقع ايش بيها سال عجيل هذه الريمون مالها يعني النطق مال النطق.
0: نعم ايه موجود موجود.
1: لا لو ادري ايش اكو مواصفات من زمان يعني يعني مشتريها كده صراحة بس ما شفت اتوقع ايش
0: لا ايش تريد.
1: اي لا لا بشوفني احب الرشيد.
0: اي نعم شغله. اي
1: اذاعه قناه يعني اسمع بها قصص يعني توقع يعني قصص قديمه شيء ترتيبات اكثر تعرف انت يعني ملاحظات شيء يعني كاسئله او ترتيبات.
0: طيب
1: السؤال بس انطق كاظم الساهر مع انس مو؟
0: كاظم الساهر مع انس نعم.
1: شوف خذ دقيقه انا وشلون اسمع لكم.
0: الله يسلمك حبيبي انت معك تنور والله.
1: لا لا الله يسلمك. يعجبني شويه يعني اضيف كمعلومه.
0: نعم
1: يعجبني اي شخص يوجه له سؤال لا يسرع الجواب للاسف يعني اذا حتى بيصير نقاش من العوائل راسا قال له انت تدري هالشيء يا رب يستهبل مقابلك انت شو يسالك وشوي ينطيها صبر يوم لا راسا صفر لو مجلس لو هاي لو قاعد شيء راسا قال له انت تدري هالشغله هاي الشغله اللي ببالك وين هاي وين دي للاسف يعني هاي هواي يعني احكي لك صراحه بالنسبه لي هواي عالي يعني في نقاش او شيء قال لك لا انت يا رب يفهم شيء اريد المطلوب انا للأسف يعني وكل واحد ترى يعني باختصاصه مثقف كل إنسان باختصاصه عشان يعني على سبيل المثال الدكتور اختصاصه بالضبط مقدم برنامج تقديم برامج إخراج إخراج معلم معلم مدرس مدرس فما يصير يعني قسم بهم قدر من الرئيس بالمقابلة
0: أكيد
1: يا
0: أكيد
1: كل واحد ترى حتى الفلاح العجي هسه إذا أجيب واحد يعني أجيب أكبر واحد عنده شهادة نقول عليه بالعمل سواء دكتوراه أو بالإعلام أو بالتعليم أو شيء أتحدى إذا قدر يجيب زراعة الطماطم.
0: أكرم أني أنا العفو من عندك أنا كلش أشكرك يعني حقيقة.
1: الله يسلمك. لا
0: الله يسلمك ونوريت.
1: الله يسلمكم.
0: وروح تابع اللقاء مع القيصر كاظم الساهر إن شاء الله يا ربي تستمتع.
1: الله يسلمك الله يسلمك.
0: يا هلا تصبح على ورد. تحية حب وسلام لكل أصدقائنا شكرا لهم إلى كل من تواصل ويانا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع الغالي عمر ثائر. يوم السبت إن شاء الله راح تكون عندنا تغطية خاصة لمباراة منتخبنا الوطني مع نظير المنتخب النرويجي في أول مباريات لكأس العالم في أمريكا والمكسيك وكندا. في أمان الله.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.